0: الفيش؟
1: كانت ما تخاف من صوت القصف قد ما تخاف من صوت الصمت اللي يجي بعده.